كبروا. سمع الله لمن حمدا. الله أكبر. سبحان ربينا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.